0: نق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك كو كأن نق نقوك أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كتان شتياب شكوش فدكوبر نتيكلا أوكوانال ريقلا
1: ¡La espera terminó! Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. ¡Pesado! Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.